0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع يسوع يحمل صليبه، ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
4: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
5: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
6: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

عجوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيلية الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيلية على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ألو ألو كحلو ستي.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: نقلا للأحداث المحلية.
7: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصوت ينزل، بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
6: متابعة لهموم المواطن.
7: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكو.
6: آخر الأخبار والتطورات.
7: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
6: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
6: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يا بلاتي، مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن،
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا، أنا بتروح بتفلعكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلعي مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: راديو موال.
6: نتائج الثانوية العامة للدورة الأولى من العام 2026 مع وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم، ومن ثم الإعلان عن العشرة الأوائل. ويجب التنويه بأنه في تمام الساعة 9:15 ستصل النتائج على الهواتف للطلاب في هذه التغطية. ننتقل إلى تلاوة البيان مع دكتور أمجد، تفضل. صباح الخير.
7: صباح الخير لأهلنا، وصباح الخير لكل طلابنا وطالباتنا. وفي البداية نسأل الله عز وجل السلامة لجميع أبنائنا، وخاصة في تل، في ظل هذه الهجمة من قبل قطعان المستوطنين على أبنائنا في مدينة نابلس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. أهلنا في القدس الشريف وقطاع غزة الحبيب والضفة الصامدة وفي خارج الوطن، الطلبة الأعزاء حيثما تواجدتم، الآباء والأمهات الأعزاء، فإنه من دواعي سروري أن يتجدد هذا اللقاء السنوي المقترن بالثبات وديمومة الفعل التعليمي الذي كان على الدوام علامة فارقة على جبين المشهد الفلسطيني. نلتقيكم وكلنا أمل وثقة بأن فلسطين وأبناؤها جديرون بكل فرح، فوسط فصول معاناة متواصلة في جنين وطول كرم وغزة والأغوار ومسافر يطا والمغير، واليوم في قرية تل، لا زال إبداع طلبتنا ومعلمينا شاهدا على أن قوة المنطق هي التي تفرض ذاتها على حساب منطق القوة. وبعد، أنقل لكم تحيات فخامة سيادة الرئيس أبو مازن محمود عباس ودولة السيد رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهما يباركان هذا الإنجاز في ظروف بالغة التعقيد، والفضل لله أولا ثم للفريق الذي عمل وتفانى. وأبدأ التحية للمعلمات والمعلمين ومديري المدارس والمشرفين والإداريين، فاليوم نقطف ثمار مسيرة امتدت على مدار سنوات، كما أسجل الاعتزاز بالشركاء جميعهم من الوزارات والسفارات والبلديات والأجهزة الأمنية والارتباط العسكري والمدني. والشكر موصول لوسائل الإعلام ولمجموعة الاتصالات الفلسطينية ولجامعة العلوم الإسلامية في الأردن وكل مكونات الوطن في القدس والضفة وغزة. هذا العام بدأنا الامتحان بالتزامن بين شطري الوطن، ونعلن النتائج بالتزامن في مشهد غاب لثلاث سنوات. وقد حرصنا على أن لا يفقد أي طالب من غزة حقه في إكمال مسيرته التعليمية في المدارس والجامعات. وعلى مدار ثلاث سنوات تمكن 106,000 طالب وطالبة من التقدم لامتحان الثانوية العامة في غزة، منهم 36,900 طالب وطالبة هذا العام. كما لا ننسى أن الاحتلال تسبب في استشهاد أكثر من 1,100 طالب وطالبة رحمهم الله، كان من المفترض أن يقدموا الامتحان هذا العام في غزة. هذا العام تقدم للامتحان 89,000 طالب وطالبة في الضفة بما فيها القدس وفي غزة وخارج الوطن، حيث تقدم أكثر من 2,000 طالب للامتحان في 46 دولة. هذا العام طبقنا امتحان التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه إلكترونيا بتاريخ 4/7، وكان هذا للمرة الأولى على مستوى الضفة الغربية. وبعد نجاح تنفيذ هذا الامتحان بهذه الصورة، سيتم تطبيق المنحنى ذاته في الدورة الثانية التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في عدة مباحث. أيضا شهد هذا العام ارتقاء ثلاثة طلبة في الثانوية العامة شهداء من الضفة رحمهم الله، فعليهم وعلى طلبة غزة الراحلين جميعا نترحم. كما كان العام الدراسي الحالي شاهدا على ارتقاء طالبين من مدرسة دكور لمغير الثانوية. وقد حرصنا على إطلاق الامتحان على مستوى الوطن من بلدة المغير وبحضور دولة رئيس الوزراء، وهي المرة الأولى التي نفتتح فيها قاعة في تلك البلدة الصامدة الثابتة. تم حرمان 67 طالبا من التقدم للامتحان بسبب الأسر في سجون الاحتلال، ولهم نقول التعليم حق لكن الحرية أحق، وفي حال خروجكم سنتيح لكم التقدم ونسأل الله لكم الفرج القريب. هذا العام داوم المعلمون والمصححون وفرق الإدخال وطواقم الامتحانات في الوزارة أيام الجمعة وحتى أوقات متأخرة رغم صعوبة الظروف المادية والميدانية، فمعلمنا الفلسطيني يستحق كل تقدير واحترام. نسبة النجاح هذا العام أعلى من مثيلاتها في السنوات السابقة، وهذا نتاج تعب وجهود طلبتنا ومعلمينا ومديري المدارس. ونسبة النجاح العامة في الضفة بما فيها القدس وطلبة الخارج هي 74%. أما بالنسبة لطلبة غزة فالنسب العامة أفضل، لكن إعلانها منوط بإنجاز الدورة الثانية، وذلك لأسباب تقنية. أبناؤنا أبناء شعبنا الفلسطيني، أنجزت الوزارة معظم الترتيبات الخاصة بإطلاق نظام الجديد للثانوية العامة الذي سيكون على مدار عامين دراسيين، وكنا بصدد البدء بالتطبيق للعام الدراسي المقبل مطلع أيلول، ولكن ومن باب التحقق من الجهوزية وتهيئة المدارس نعلن أن تطبيق هذا النظام الجديد سيكون مطلع العام الدراسي 27-28، أي ليس هذا العام، مع مواصلة التحضيرات لاستكمال كل ما يلزم. تواصل الوزارة تطبيق خطة التعليم من أجل التنمية، ونواصل التوسع المدروس في زيادة الالتحاق بالتعليم المهني لتصل 20%، وزيادة عدد المدارس المهنية
8: كما أن التحضيرات متواصلة تطبيق مصادر التعليم المفتوح على جميع المدارس التي تضمن الصفوف من أول إلى رابع بعد تطبيقه على 64 مدرسة العام الدراسي المنتهي، وعازمون على مواصلة التطوير. ونشكر معلماتنا ومعلمينا فهم الركيزة الرئيسية في نجاح البرنامج الذي يعتمد على مصادر متنوعة منها الكتب والأوراق العمل. وللتوضيح أقول البرنامج لا يعني رقمنة التعليم. وفي ظل تفاقم الفاقد التعليمي أيضا نسعى جاهدين لتحقيق أعلى قدر ممكن من الدوام، وقد أطلقنا هذا العام العدد الأكبر من المدارس الصيفية في المديريات. تواصل الوزارة تجهيز مراكز خاصة في قطاع غزة ليتم تقديم امتحانات الدورة الثانية هناك وجاهيا، وهي خطوة ستتيح العودة للآلية التي كان معمولا بها في السابق. وأيضا للعام الثالث على التوالي يقدم طلبة غزة امتحاناتهم من الخيام ومن فوق الركام، وهناك طلبة تقدموا بعد أن رحل أهلهم إنها فلسطين حيث ثنائية الألم والأمل. الطلبة الأعزاء الناجحين، منكم نقول مبارك نجاحكم ودامت أفراحكم ووفقكم الله. ولمن لم يجتازوا نقول التعويض ممكن والنجاح قابل للتحقق. وللآباء والأمهات نقول ليس هناك ما هو أجمل من نجاح الأبناء، فلكم نبارك وأنتم الذين سهرتم وتعبتم. اليوم سنعلن عن أوائل فلسطين من طلبة الضفة بما فيها القدس وطلبة غزة في الخارج، فلهم نبارك وفخورون بكل بكم أيها العازمون الواثقون الطامحون. واصلوا الطريق فالتميز بكم يليق. وتقديرا لطلبة غزة ومن باب التكريم لهم ومنحهم فرصة التواجد في هذا اليوم، ستعلن لجنة الامتحانات وبتوجيهات من فخامة الرئيس عن 10 الأوائل على مستوى الطلبة داخل غزة. وفي هذا اليوم الطيب المبارك ونحن نعلن النتائج، نأمل أن يسود الفرح ولكن بضوابط. أشكر بشكل خاص كل الطواقم التي عملت من وزارة والمديريات، لجنة الامتحانات العامة برئاسة أخي الأستاذ محمد مسالمي، وقسم التقنيات داخل الوزارة برئاسة المهندس سائد أبو عياش، وكل طواقم الوزارة. والآن أترك المجال لمدير عام الامتحانات الأستاذ محمد مسالمي للإعلان عن أوائل طلبة فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: أسعد الله صباحكم. العشرة الأوائل على مستوى الوطن من طلبة المحافظات الشمالية بما فيها الضفة والقدس وطلبة غزة خارج الوطن. الفرع الأدبي حصل على الأول مكرر وبمعدل 99.6 كل من حلا باسم سليمان دعمة، مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية مديرية طول كرم، خديجة ناصر محمد داود مدرسة بنات بيتلو الثانوية مديرية رام الله والبيرة، دان سليمان محمود نصار بنات كفر نعمة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، سوار شاكر محمد خنفر مدرسة بنات البيرة الجديدة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، شهد هيثم جمال شرباتي خديجة عابدين الثانوية للبنات مديرية الخليل، ملك عايد قاسم عتيق بنات بركين الثانوية مديرية جنين، نور أحمد جبريل موسى مدرسة الحياة الثانوية كفر عقب مديرية القدس. حصل على الثامن مكرر بمعدل 99.4 كل من تالا مؤيد محمود شلة بنات البيرة الجديدة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، حلا مراد منذر مدني بنات إبراهيم الخواجة الثانوية مديرية طول كرم، ديالة أمجد صالح خضر بنات جمال عبد الناصر الثانوية مديرية طول كرم، سوار صلاح علي عويسات المكبر الثانوية للبنات مديرية القدس، ضحى محمد واصف عبد الفتاح بنات بلعة الثانوية مديرية طول كرم، فريدة نادر خليل سدر خديجة عابدين الثانوية للبنات مديرية الخليل. الفرع العلمي حصل على الأول مكرر بمعدل 99.17 كل من أحمد محمد فهمي جوابرة السعدية الثانوية للبنين مديرية كلكيليا، آدم رامي مصلح حمدان ذكور الفاضلية الثانوية مديرية طول كرم، آية خالد سعيد ربايعة بنات ميثلون الثانوية مديرية كباطية، جنان ماهر صادق طنينة مصباح النتشة الثانوية للبنات مديرية الخليل، حذيفة نادر محمد أمين راشد ذكور شهداء بيت ليد الثانوية مديرية طول كرم، ديما ناصر سليمان قصاروة بنات البيرة الجديدة الثانوية مديرية رام الله والبيرة، سندس محمد محمود عقل الوفاق الثانوية للبنات مديرية شمال الخليل، صبا مجدي زكي كميل بنات كباطية الثانوية الشرقية مديرية كباطية، ضحى هاني محمود صالح بنات جورت الشمعة الثانوية مديرية بيت لحم، طيبة وقاص محمد أمين جعيدي أبو علي إياد الثانوية للبنات مديرية قلقيلية، ليان يوسف محمد حسان النجاح الثانوية للبنات مديرية رام الله والبيرة، محمد بسام فالح صالح ذكور الفاضلية الثانوية مديرية طول كرم، محمد هادي عادل قاسم ذكور سامي حجازي الثانوية مديرية طول كرم، مريم منير حلمي عقاد طلائع الأمل الثانوية الجديدة المختلطة مديرية نابلس، ملك مالك يوسف لوحيدي بيت أمر الثانوية للبنات مديرية شمال الخليل. فرع الريادة والأعمال الأول بمعدل 99.7 تكا ناصر محمود الغباري بنات يعبد الثانوية مديرية جنين، الثاني تولين ربيع ناجح أبو حسن 99.6 بنات جنين الثانوية مديرية جنين، الثاني مكرر ليان رائد محمود حامد 99.6 بنات سلواد الثانوية مديرية رام الله والبيرة. الفرع الشرعي الأول تالا علاء عمر غانم بنات الأوقاف الشرعية الثانوية مديرية طول كرم. الفرع الزراعي الأول زمرد بشار دخيل عيد 95.4 بورين الثانوية المختلطة جنوب نابلس. الفرع الصناعي الأول سوار عبد الهادي رضوان القواسمة 99.6 الحاج فضل عابدين الثانوية المهنية للبنات مديرية الخليل. الفرع الفندقي الأول سما أحمد حامد غزاوي 97.6 الحاج فضل عابدين الثانوية المهنية للبنات مديرية الخليل. فرع الاقتصاد المنزلي الأول أصالة بسام عبد السلام بطة 98.1 بنات العمرية الثانوية مديرية قلقيلية. الأوائل داخل محافظات غزة. الفرع الأدبي الأول ريما رائد عاطف عطلة بمعدل 99.9 مديرية الوسطى، الثاني مكرر آلاء عمار عطية أبو ميري 99.6 مديرية الوسطى، الثاني مكرر جنى محمد حسن جدوع 99.6 مديرية خان يونس، الثاني مكرر ديما أشرف أكرم الحناوي 99.6 مديرية غرب غزة، الثاني مكرر فرح يحيى راشد سليم 99.6 مديرية غرب غزة، الثاني مكرر يارا وائل خضر مغاري 99.6 مديرية الوسطى، السابع أحمد حاتم إبراهيم عوض 99.4 مديرية شرق غزة. السابع مكرر خالد رامي خالد أبو جياب 99.4 مديرية خان يونس. السابع مكرر روبا ماجد عبد القادر عودة 99.4 مديرية غرب غزة. السابع مكرر لما أشرف مثكال أبو حسون 99.4 مديرية الوسطى. الفرع العلمي الأول صبا فايد سعيد رباح 99.9 مديرية الوسطى. الثاني مكرر حصل على الثاني مكرر كل من الطلبة التالية أسماءهم بمعدل 99.7 أحمد زاهر العبد حنيف شرق خان يونس، أيهم أحمد مصباح فارس خان يونس، دعاء يوسف محمد أبو مسامح الوسطى، روز شادي حلمي الغندور الوسطى، سما محمد سالم أبو سويرح الوسطى، عادل محمد سليمان نويجع الوسطى، محمد إبراهيم صابر الأعرج الوسطى، نور الهدى سعيد جمال عبد الدايم غرب غزة، نور محمد محمد عودة خان يونس، يامن أيمن سعيد الدوس غرب غزة. فرع الريادة والأعمال الأول دعاء مدحت خليل أبو ليلى معدل 95.6 مديرية غرب غزة. الفرع الشرعي ربا محمد فارس أبو معمر 99.3 مديرية الوسطى. الفرع الزراعي يوسف علاء يوسف شبات 86.9 مديرية غرب غزة. الفرع الصناعي عبد الرحمن يونس محمود التوم 97.9 مديرية الوسطى. فرع الاقتصاد المنزلي مرح محمد مرشد أبو عبد الله 94.4 مديرية الوسطى. ألف مبارك للجميع.
10: نبارك لطلبتنا ولذويهم هذا النجاح والتفوق، ولكن هذه الفرحة منغوصة بسبب بيان وزارة الصحة والتي ذكرت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4 في تل، والحديث عن 4 إصابات بينهم 3 وصفت بإصابات حرجة.
11: نعم، دعنا أيضا ننوه بأن 4 شهداء من عائلة واحدة وكل 2 منهما أخوة، رحم الله الشهداء جميعا، ونجدد أيضا المباركة هذه الفرحة المنغوصة والتي دائما يسعى الاحتلال إلى إنقاصها وعدم إكمالها بسبب سياساته المستمرة وتصاعد عنف المستوطنين بشكل كبير جدا في الآونة

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مدفع.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا، حلو عننا ما تروحوا تفلحكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
6: علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيليا الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيليا على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه،
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل، بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن،
5: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما لا تجي تسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما لا تجي تسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بقى شرف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
6: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الطباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية سينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
0: متابعة لهموم المواطن
1: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف شرفناكو.
0: آخر الأخبار والتطورات
2: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية
1: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ما زالت المباراة قائمة بين الله وفرعون. موت البكر هو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. لابد أن فرعون قد تعلم عدم جدوى الصراع مع الله. كان الله طويل الروح وصبورا، ولكن الوقت قد أتى ليخرج الشعب القديم من مصر. أعود إليكم بعد قليل أصدقائي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أرحب بكم مستمعي في لقاء جديد مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة. أختم معك اليوم صديقي قصة سامية التي أعطاها الرب موهبة الموسيقى. كانت وصديقتها عبير تعزفان في الكنيسة، وكان كل شيء جميلا إلى أن بدأت سامية تساوم في علاقتها مع الرب وفي انخراطها بالعالم، وركضت وراء العالم وشهرته حتى وصلت إلى أسفل مستوى ينحدر إليه المرء. فقدت صديقتها وتمتعها بالرب، كما أنها في النهاية فقدت شهرتها ورماها العالم بلا حيلة ولا فتيلة. ذات يوم حملت الصحيفة اليومية خبرا صغيرا ضمن أخبارها المحلية، مفاده أن الشرطة هاجمت مقرا للدعارة وأودعت المقيمات فيه في السجن التابع لمخفر الشرطة، مخيرة إياهن بين دفع كفالة تصل لألفي دينار وبين الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة سنة. المعتقل الذي يقع في أحد الشوارع المكتظة بالمرة، كانت سامية جالسة على الأرض وحيدة. دفع الجميع الكفالة وخرجنا من السجن ما عداها. لم تكن تمتلك ولو جزءا بسيطا من المبلغ، وهكذا علمت أن مصيرها هو السجن والأشغال الشاقة. وفي ذلك كانت ترى نهايتها، أشغال شاقة. علمت أن جسدها الضعيف لن يقدر أن يتحمل حتى أخف الأشغال. لأول مرة شعرت أنها أصبحت وحيدة في العالم. تركها الجميع بما فيهم أهلها وتمنت الموت. في وسط أفكارها واستغراقها في يأسها، سمعت وطأ خطوات ثقيلة لأحد ضباط المخفر. عندما فتح باب زنزانتها نهضت استعدادا لمرافقته لمعتقلها الدائم، ولكنها فوجئت به يخبرها أن سيدة رفضت الكشف عن اسمها، أتت إلى المخفر ودفعت مبلغ الكفالة لإخراجها من السجن. سلمها أيضا ورقة صغيرة، قال إن السيدة المجهولة أوصته أن يعطيها لسامية. على الورقة قرأت سامية هذه العبارة: لو نسيك الجميع، هناك شخص واحد لن ينساك، يسوع. وانفجرت سامية في عاصفة من البكاء وهي تتساءل: أحقا لا يزال معي بعد كل تلك السنين؟ نزلت سامية درجات المخفر بسرعة للباب الرئيسي المطل على الشارع المزدحم لترى تلك السيدة المجهولة التي دفعت كفالتها وكتبت لها تلك العبارة، ولكن عبير كانت قد اختفت وسط ازدحام المارة.

0: يوفينا الآن الأخ سهيل موسى بدرس جديد في سفر الخروج، أتمنى لكم في صحبته أمتع الأوقات.
1: كم أنا سعيد بلقائك أخي الكريم في مشوارنا لهذا اليوم عبر سفر الخروج، حيث نشاهد يد الله القوية تعمل لتحامي عن خاصة الله. أرجو أن تكون في صدد متابعة الحلقات معنا، وألا تتردد في طرح الأسئلة التي تراودك خلال الدراسة. أهلا بك مرة ثانية معي. يستمر الله في إرسال الضربات على فرعون وشعبه حتى يعرف أن الله قدير وموجود وحقيقي، وليطلق الشعب القديم من العبودية. رأينا وباء البثور الذي أصاب الجميع بمن فيهم فرعون والسحرة الذين توقفوا عن الخدمة في معابد مصر، لأنهم كان يجب أن يكونوا طاهرين من حيث الجسد حتى يخدموا آلهتهم. الضربة التي تلت كانت البرد، كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء. كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض. كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر، وكانت ضربة البرد موجهة ضدها. ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معا. كان الله يحاول إيقاظهم من سبات عبادة الأوثان، وأما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه وإغلاظ قلبه. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح العاشر. كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل. أولا، كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. وبعمله هذا وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو أنه أراد أن يري الشعب من هو وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهب إلى البرية. كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. ابتدأ فرعون يساوم مع موسى، واقترح عليه أن يذهب الشعب ويبقى الأولاد في مصر ليضمن رجوعهم. لم يقبل موسى بهذه المساومة، وهكذا حلت الضربة التالية، وهي ضربة الجراد التي ترمز إلى الدينونة. ووباء الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان. وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه، ولكن ما أنزال الوباء حتى عاد إلى قساوة قلبه. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح العاشر من الخروج لنتابع تأملاتنا فيه. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد 21 وحتى نهاية الأصحاح.
0: ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام. لم يبصر أحد أخاه، ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. فدعا فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معكم. فقال موسى: أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فتذهب مواشينا أيضا معنا، لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم، وقال له فرعون: اذهب عني، احترز، لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعم ما قلت، أنا لا أعود أرى وجهك أيضا.
1: هل سبق وكنت في مكان مستمع وشعرت فيه بالظلمة الداكنة؟ أنا شعرت فيها عندما كنت أزور بعض الكهوف في فرنسا، وكان الشعور رهيبا. تصور أن تحل الظلمة حتى في وضح النهار. كانت هذه الضربة موجهة ضد إله الشمس رع، وكان قرص الشمس مهما جدا في التقاليد المصرية، وكان مستخدما في كل رسوماتهم وفنونهم. أظهرت هذه الضربة عجز الإله رع، ودعت فرعون أن يقدم عرضا رابعا وأخيرا يساوم فيه مع موسى: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معكم. ظن فرعون أنه يقدر أن يساوم بأن يترك الشعب مواشيهم في مصر، فقد كان هذا الاقتراح أفضل من كل ما قدمه سابقا. لاحظ ماذا يفعل إبليس مستمعي. في أول مرة حاول أن يحفظهم في مصر، ثم قصد أن يجعلهم قريبين من مصر، وبعد ذلك ظن أن يحجز بعضهم في الأرض، وأخيرا لما عجز عن هذه الثلاثة أراد أن يطلقهم بدون الواسطة التي يعبدون بها الرب، أي الذبيحة. وهكذا الشيطان، متى عجز عن منع أولاد الله عن البقاء في العالم فإنه يسعى في منعهم عن العبادة. هناك مؤمنون اليوم ممن يتركون مواشيهم إن صح التعبير في مصر، يستثمرون أموالهم في العالم ويعقدون آمالهم عليه. كان الله يريد من الشعب أن يخرجوا من مصر بكل ما يملكون ولا يترك شيئا البتة خلفهم. أما إذا عشنا أسبوعنا نستثمر في هذا العالم، فإننا نصبح من أهل هذا العالم ولن يعرف الناس أننا مؤمنون. صدقني يا أخي، لا يوجد في هذا العالم ما يستحق منا أن نحني له الجباه وأن نولع قلوبنا به. وتذكر أخي المؤمن أنه يوم الاختطاف ستضطر أن تترك البورصة والخزنة والسندات والمشاريع خلفك، لأننا لم ندخل إلى هذا العالم بشيء، وواضح أننا لن نخرج منه بشيء كما يقول الكتاب. لاحظ ماذا كان رد فعل موسى على هذه المساومة: لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. لن تكون هناك أي مساومة، لا يبقى ظلف، لا ينبغي أن يترك في مصر أي شيء. أرجو أن يكون هذا جوابك مستمعي على إغراءات هذا العالم الذي نعيش به. أنتقل الآن إلى الإصحاح 11، وهو الأخير في المباراة بين الله وفرعون. موت البكر هو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. لابد أن فرعون قد تعلم عدم جدوى الصراع مع الله. كان الله طويل الروح وصبوراً، ولكن الوقت قد أتى ليخرج الشعب القديم من مصر. كان كل المصريين إلى جانب فرعون في هذا السباق مع الله، ولا بد لهم من تعلم الدرس الذي يحتاجونه. نقرأ الأعداد الثلاثة الأولى من هذا الأصحاح 11.
0: ثم قال الرب لموسى: ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب. وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب.
1: هنا نرى قساوة قلب الإنسان وتصلفه الباطل. لقد كان أمام فرعون نور كاف يستطيع أن يرى من خلاله جهله الفاضح وغباوته عندما حاول أن يمنع أولئك الذين طلب الله منه أن يطلقهم، ولكن قلبه كان يميل إلى مقاومة الله، لذلك أسلمه الله إلى ذاته لكي يظهر فيه قوته. نعم، ضربة واحدة أجلب على فرعون، ويا له من حكم خطير، فقد كان مزمعا أن يقضي على حياة أبكار كل المصريين. اشتغل الشعب في مصر تحت العبودية بدون أجر، والآن حان الموعد لأخذ ما يستحقون من مال. كان عليهم أن يذهبوا إلى جيرانهم ويطلبوا منهم أجورهم،
2: وأعطى الرب الشعب نعمة عند المصريين، وكانوا فرحين أن يردوا للشعب أموالهم.
1: نتابع القراءة في الأصحاح 11 من العدد الرابع وحتى النهاية.
0: وقال موسى: هكذا يقول الرب، إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى، وكل بكر بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا. ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم، لا إلى الناس ولا إلى البهائم، لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل. فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين: أخرج أنت وجميع الشعب الذين في أثرك. وبعد ذلك أخرج، ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. وقال الرب لموسى: لا يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب أمام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه.
2: عادة كان بكر الإنسان والحيوان في مصر يخص الآلهة، والآن يطلب الله منهم أبكارهم. هذه هي الضربة القاضية الأخيرة، موت في كل بيوت مصر. كما أنه سيظهر الفرق بين الشعب القديم والمصريين. وهل تعرف ما هو الفرق مستمعي؟ الفرق في دم الحمل الذي كان موجودا على قوائم الأبواب. كل بيت محمي بالدم لا يمر فيه ملاك الموت. كان هذا بداية عيد الفصح، وهو يرمز بشكل رئيسي وواضح إلى الرب يسوع المسيح.
1: نبدأ دراستنا الآن في الأصحاح 12 من سفر الخروج، وهو أصحاح مهم جدا في فهمنا للكتاب المقدس ولخطة الله في الخلاص. في هذا الأصحاح نجد الرب يسوع متمثلا بكل وضوح. يرسي الرب عيد الفصح كذكرى لخلاص الشعب من عبودية مصر، كما أنه الأساس لدخول الشعب في علاقة شخصية مع الله، ولهذا يعتبر هذا الأصحاح قمة في سفر الخروج. هو صورة لما قاله بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. سنتأمل اليوم فقط في الآيات الأربع الأولى منه، والتي سنستمع إليها الآن.
0: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول الشهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة.
2: يأتي بنا هذا الإصحاح إلى تقسيم جديد في سفر الخروج. التقسيم الأول كان من الإصحاح الأول وحتى الحادي عشر، والذي يتعامل مع موسى المخلص. أما التقسيم الثاني فهو من الإصحاح الثاني عشر وحتى الرابع عشر، وهو يبين لنا خلاص الشعب. والخلاص في واقع الأمر لم يكن بواسطة موسى، بل بواسطة الدم أولاً في عيد الفصح عند موت الأبكار. وبعد ذلك في الإصحاحين الثالث عشر والرابع عشر نرى عبور البحر الأحمر وتدمير جيوش فرعون، وهذا كان بالقوة. وفي كلتا الحالتين كان الله هو المخلص، خلصهم بالدم وبالقوة. هل تعلم يا صديقي أن خلاصنا اليوم هو أيضا بالدم والقوة؟ الدم الذي بذله الرب يسوع على الصليب دفع عنا جزاء الخطية، وقوة الروح القدس تجعل هذا الأمر حقيقة فعالة في قلوبنا الخاطئة. يقول النبي زكريا في العهد الجديد ما يلي: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. الفداء هو عمل الرب يسوع على الصليب لأجلنا، وعمل الروح القدس فينا. تعلن أول آيتين في هذا الإصحاح ولادة أمة. عندما دخل الشعب إلى مصر قبل 400 سنة كانوا عبارة عن عائلة، وعندما خرجوا منها كانوا قد أصبحوا أمة كاملة. الله يهتم بالعائلة لأنها تكون الأمة. وكما كان الشعب تحت العبودية يصنعون الحجارة من التبن، هكذا الله كان يصنع منهم حجارة لتكوين الأمة. كما أننا نرى تاريخا جديدا للشعب، فقد كانت السنة الاعتيادية مارة عليهم في مجراها الاعتيادي، ولكن الرب قطع عليها خط السماء.

0: تسير مع الله وهو متأكد من أمر خلاصه وله سلام ثابت بدم الحمل. أما قبل ذلك فهو في نظر الله متجنب عن حياة الله وميت في الذنوب والخطايا، وتاريخه كله صفحة خالية من كل أثر للحياة مهما امتلأت بالأعمال والمساعي المشكورة من الناس. لا يقال عن الحياة أنها حياة إلا إذا كنا نحيا به وفيه ومعه ولأجله. هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. أما السنوات التي صرفوها في مذلة مصر والأيام التي كانوا فيها حول قدور اللحم فيجب أن ينسى ذكرها، ولا يجب أن تخطر على البال إلا من حين لآخر فقط لتعظيم النعمة التي أنقذتهم من تلك الحالة ونقلتهم إلى هذا الوجود الجديد. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء شاة للبيت. هناك أمران رئيسان تشدد عليهما هذه الآية: الدم والعائلة. لقد أصبح الشعب أمة وكان الله مزمعا أن يخلصهم، ولكن ليس كأمة بل كعائلات وأفراد. يجب أن يوجد شاة في كل بيت، وهذه الشاة تحكي عن الدم الذي سيراق ليوضع على قائمة الباب. وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. يجب أن تكون الشاة مناسبة وكافية لجميع أفراد العائلة. لماذا؟ لأن الله يهتم بكل فرد في العائلة، وإذا كانت العائلة بلا أولاد فعليها أن تشترك مع جيران بنفس الظرف. المهم في الأمر أن كل فرد في كل عائلة يأخذ جزءا من الشاة. احتفال الفصح يجب أن يكون أمرا خاصا وشخصيا. صحيح أن الفداء كان للأمة بأسرها، ولكنه كان متمركزا في العائلة. يجب أن يقبل من كل فرد على حدة في العائلة. هنا يقدم الله الطريقة التي بها سيخلص الأفراد. لا أحد يخلص لأنه ينتمي لأمة معينة أو لعائلة معينة. خذ مثلا سجان فيليبي في العهد الجديد الذي بشره بولس الرسول بعدما تزعزعت أساسات السجن. لم يخلص أفراد عائلته لأنه آمن هو فقط، بل لأن كل واحد منهم آمن هو الآخر. كل واحد اشترك في الفصح في الشاة. الآية من سفر الأعمال والتي تقول آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، لا تعني أنه إذا آمنت سيخلص معك كل أفراد عائلتك. كلا، يجب أن يؤمن جميع أفراد العائلة بالرب يسوع حتى يخلصوا. يجب أن يشترك كل فرد في الفصح ليأتي تحت حماية وفداء الدم الموجود على قوائم الأبواب. حقا إنها ليلة فاجعة ومحتومة في أرض مصر. هل وباء الأخير على وشك أن يحل بالبلاد؟ لم تأتي الأوبئة الثلاثة الأخيرة على الشعب القديم، إذ أنهم خلصوا من الدينونة ولكنهم لم يفتدوا. أما الآن فحان موعد فدائهم بالدم. سنتابع تأملاتنا حول الفصح في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة. إلى اللقاء والرب معكم.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج.

كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 0070-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 877-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
6: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح، وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: من حقك تحكي.
1: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لا أسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
0: من حقك تشكي.
2: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انتجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
3: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له. هو يعني تسمى الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة إذا في أول واحد وأنا بعد أركب وقصايين فيها تحت إنه تحت لو عكسها ركبتها.
0: لكن وين المسؤول؟
2: وعدة فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز وعدتني استعلم المية كواترام تكون نتالة يا سيد العزيز البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز أنا تدمت أن يطلع ضريبة يا سيد العزيز.
0: صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك برنامج.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: حيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال تتقدم أسرة جامعة

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: راديو موال

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة.

0: الكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: راديو موال.
0: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
0: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة إكلا في أول واحد. وأنا ما أعرف أبو قصيم فيها تحت إنك الحق لو عقفة ركبة.
0: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أتقول سوف أزيد بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد نستعنى المية كل درام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز. أنا تدمشوني
0: أطلع ضريبة يا سيد العزيز. صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 877-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، ايوه يلا شوت. شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيليا الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيليا على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: ما يعرف شو

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيلية الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيلية على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة.

0: خصوصيه تامه. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ما زالت المباراة قائمة بين الله وفرعون. موت البكر هو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. لابد أن فرعون قد تعلم عدم جدوى الصراع مع الله. كان الله طويل الروح وصبورا، ولكن الوقت قد أتى ليخرج الشعب القديم من مصر. أعود إليكم بعد قليل أصدقائي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. أرحب بكم مستمعي في لقاء جديد مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة. أختم معك اليوم صديقي قصة سامية التي أعطاها الرب موهبة الموسيقى. كانت وصديقتها عبير تعزفان في الكنيسة، وكان كل شيء جميلا إلى أن بدأت سامية تساوم في علاقتها مع الرب وفي انخراطها بالعالم، وركضت وراء العالم وشهرته حتى وصلت إلى أسفل مستوى ينحدر إليه المرء. فقدت صديقتها وتمتعها بالرب، كما أنها في النهاية فقدت شهرتها ورماها العالم بلا حيلة ولا فتيلة. ذات يوم حملت الصحيفة اليومية خبرا صغيرا ضمن أخبارها المحلية، مفاده أن الشرطة هاجمت مقرا للدعارة وأودعت المقيمات فيه في السجن التابع لمخفر الشرطة، مخيرة إياهن بين دفع كفالة تصل لـ2000 دينار وبين الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة سنة. في المعتقل الذي يقع في أحد الشوارع المكتظة بالمرة، كانت سامية جالسة على الأرض وحيدة. دفع الجميع الكفالة وخرجنا من السجن ما عداها. لم تكن تمتلك ولو جزءا بسيطا من المبلغ، وهكذا علمت أن مصيرها هو السجن والأشغال الشاقة. وفي ذلك كانت ترى نهايتها، أشغال شاقة. علمت أن جسدها الضعيف لن يقدر أن يتحمل حتى أخف الأشغال. لأول مرة شعرت أنها أصبحت وحيدة في العالم. تركها الجميع بما فيهم أهلها وتمنت الموت. في وسط أفكارها واستغراقها في يأسها، سمعت وطأ خطوات ثقيلة لأحد ضباط المخفر. عندما فتح باب زنزانتها نهضت استعدادا لمرافقته لمعتقلها الدائم، ولكنها فوجئت به يخبرها أن سيدة رفضت الكشف عن اسمها، أتت إلى المخفر ودفعت مبلغ الكفالة لإخراجها من السجن. سلمها أيضا ورقة صغيرة، قال إن السيدة المجهولة أوصته أن يعطيها لسامية. على الورقة قرأت سامية هذه العبارة: لو نسيك الجميع، هناك شخص واحد لن ينساك، يسوع. وانفجرت سامية في عاصفة من البكاء وهي تتساءل: أحقا لا يزال معي بعد كل تلك السنين؟ نزلت سامية درجات المخفر بسرعة للباب الرئيسي المطل على الشارع المزدحم لترى تلك السيدة المجهولة التي دفعت كفالتها وكتبت لها تلك العبارة، ولكن عبير كانت قد اختفت وسط ازدحام المارة.

0: يوافينا الآن الأخ سهيل موسى بدرس جديد في سفر الخروج، أتمنى لكم في صحبته أمتع الأوقات.
1: كم أنا سعيد بلقائك أخي الكريم في مشوارنا لهذا اليوم عبر سفر الخروج، حيث نشاهد يد الله القوية تعمل لتحامي عن خاصة الله. أرجو أن تكون في صدد متابعة الحلقات معنا، وألا تتردد في طرح الأسئلة التي تراودك خلال الدراسة. أهلا بك مرة ثانية معي. يستمر الله في إرسال الضربات على فرعون وشعبه حتى يعرف أن الله قدير وموجود وحقيقي، وليطلق الشعب القديم من العبودية. رأينا وباء البثور الذي أصاب الجميع بمن فيهم فرعون والسحرة الذين توقفوا عن الخدمة في معابد مصر، لأنهم كان يجب أن يكونوا طاهرين من حيث الجسد حتى يخدموا آلهتهم. الضربة التي تلت كانت البرد. كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء. كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض. كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر، وكانت ضربة البرد موجهة ضدها. ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معا. كان الله يحاول إيقاظهم من سبات عبادة الأوثان. وأما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه وإغلاظ قلبه. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح العاشر. كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل. أولا، كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. وبعمله هذا وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو أنه أراد أن يري الشعب من هو وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهب إلى البرية. كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. ابتدأ فرعون يساوم مع موسى، واقترح عليه أن يذهب الشعب ويبقى الأولاد في مصر ليضمن رجوعهم. لم يقبل موسى بهذه المساومة، وهكذا حلت الضربة التالية، وهي ضربة الجراد التي ترمز إلى الدينونة. ووباء الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان. وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه، ولكن ما أنزال الوباء حتى عاد إلى قساوة قلبه. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح العاشر من الخروج لنتابع تأملاتنا فيه. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد 21 وحتى نهاية الأصحاح.
0: ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام. لم يبصر أحد أخاه، ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. فدعا فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معكم. فقال موسى: أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فتذهب مواشينا أيضا معنا، لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم، وقال له فرعون: اذهب عني، احترز، لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعم ما قلت، أنا لا أعود أرى وجهك أيضا.
1: هل سبق وكنت في مكان مستمعي وشعرت فيه بالظلمة الداكنة؟ أنا شعرت فيها عندما كنت أزور بعض الكهوف في فرنسا، وكان الشعور رهيبا. تصور أن تحل الظلمة حتى في وضح النهار. كانت هذه الضربة موجهة ضد إله الشمس رع، وكان قرص الشمس مهما جدا في التقاليد المصرية، وكان مستخدما في كل رسوماتهم وفنونهم. أظهرت هذه الضربة عجز الإله رع، ودعت فرعون أن يقدم عرضا رابعا وأخيرا يساوم فيه مع موسى: اذهبوا اعبدوا الرب، غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معكم. ظن فرعون أنه يقدر أن يساوم بأن يترك الشعب مواشيهم في مصر، فقد كان هذا الاقتراح أفضل من كل ما قدمه سابقا. لاحظ ماذا يفعل إبليس مستمعي. في أول مرة حاول أن يحفظهم في مصر، ثم قصد أن يجعلهم قريبين من مصر، وبعد ذلك ظن أن يحجز بعضهم في الأرض، وأخيرا لما عجز عن هذه الثلاثة أراد أن يطلقهم بدون الواسطة التي يعبدون بها الرب، أي الذبيحة. وهكذا الشيطان، متى عجز عن منع أولاد الله عن البقاء في العالم فإنه يسعى في منعهم عن العبادة. هناك مؤمنون اليوم ممن يتركون مواشيهم إن صح التعبير في مصر، يستثمرون أموالهم في العالم ويعقدون آمالهم عليه. كان الله يريد من الشعب أن يخرجوا من مصر بكل ما يملكون ولا يترك شيئا البتة خلفهم. أما إذا عشنا أسبوعنا نستثمر في هذا العالم، فإننا نصبح من أهل هذا العالم ولن يعرف الناس أننا مؤمنون. صدقني يا أخي، لا يوجد في هذا العالم ما يستحق منا أن نحني له الجباه وأن نولع قلوبنا به. وتذكر أخي المؤمن أنه يوم الاختطاف ستضطر أن تترك البورصة والخزنة والسندات والمشاريع خلفك، لأننا لم ندخل إلى هذا العالم بشيء، وواضح أننا لن نخرج منه بشيء كما يقول الكتاب. لاحظ ماذا كان رد فعل موسى على هذه المساومة: لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. لن تكون هناك أي مساومة، لا يبقى ظلف، لا ينبغي أن يترك في مصر أي شيء. أرجو أن يكون هذا جوابك مستمعي على إغراءات هذا العالم الذي نعيش به. أنتقل الآن إلى الإصحاح 11، وهو الأخير في المباراة بين الله وفرعون. موت البكر هو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب. لابد أن فرعون قد تعلم عدم جدوى الصراع مع الله. كان الله طويل الروح وصبورا، ولكن الوقت قد أتى ليخرج الشعب القديم من مصر. كان كل المصريين إلى جانب فرعون في هذا السباق مع الله، ولا بد لهم من تعلم الدرس الذي يحتاجونه. نقرأ الأعداد 3 الأولى من هذا الأصحاح 11.
0: ثم قال الرب لموسى: ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب. وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب.
1: هنا نرى قساوة قلب الإنسان وتصلفه الباطل. لقد كان أمام فرعون نور كاف يستطيع أن يرى من خلاله جهله الفاضح وغباوته عندما حاول أن يمنع أولئك الذين طلب الله منه أن يطلقهم، ولكن قلبه كان يميل إلى مقاومة الله، لذلك أسلمه الله إلى ذاته لكي يظهر فيه قوته. نعم، ضربة واحدة أجلب على فرعون، ويا له من حكم خطير، فقد كان مزمعا أن يقضي على حياة أبكار كل المصريين. اشتغل الشعب في مصر تحت العبودية بدون أجر، والآن حان الموعد لأخذ ما يستحقون من مال. كان عليهم أن يذهبوا إلى جيرانهم ويطلبوا منهم أجورهم، وأعطى الرب الشعب نعمة عند المصريين، وكانوا فرحين أن يردوا للشعب أموالهم. نتابع القراءة في الأصحاح 11 من العدد الرابع وحتى النهاية.
0: وقال موسى: هكذا يقول الرب، إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر، فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى، وكل بكر بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا. ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم، لا إلى الناس ولا إلى البهائم، لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل. فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين: أخرج أنت وجميع الشعب الذين في أثرك. وبعد ذلك أخرج، ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. وقال الرب لموسى: لا يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب أمام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه.
1: عادة كان بكر الإنسان والحيوان في مصر يخص الآلهة، والآن يطلب الله منهم أبكارهم. هذه هي الضربة القاضية الأخيرة، موت في كل بيوت مصر. كما أنه سيظهر الفرق بين الشعب القديم والمصريين. وهل تعرف ما هو الفرق مستمعي؟ الفرق في دم الحمل الذي كان موجودا على قوائم الأبواب. كل بيت محمي بالدم، لا يمر فيه ملاك الموت. كان هذا بداية عيد الفصح، وهو يرمز بشكل رئيسي وواضح إلى الرب يسوع المسيح. نبدأ دراستنا الآن في الأصحاح 12 من سفر الخروج، وهو أصحاح مهم جدا في فهمنا للكتاب المقدس ولخطة الله في الخلاص. في هذا الأصحاح نجد الرب يسوع متمثلا بكل وضوح. يرسل الرب عيد الفصح كذكرى لخلاص الشعب من عبودية مصر، كما أنه الأساس لدخول الشعب في علاقة شخصية مع الله، ولهذا يعتبر هذا الأصحاح قمة في سفر الخروج. هو صورة لما قاله بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. سنتأمل اليوم فقط في الآيات الأربع الأولى منه، والتي سنستمع إليها الآن.
0: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول الشهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة.
1: يأتي بنا هذا الإصحاح إلى تقسيم جديد في سفر الخروج. التقسيم الأول كان من الإصحاح الأول وحتى الحادي عشر، والذي يتعامل مع موسى المخلص. أما التقسيم الثاني فهو من الإصحاح الثاني عشر وحتى الرابع عشر، وهو يبين لنا خلاص الشعب. والخلاص في واقع الأمر لم يكن بواسطة موسى، بل بواسطة الدم أولاً في عيد الفصح عند موت الأبكار. وبعد ذلك في الإصحاحين الثالث عشر والرابع عشر نرى عبور البحر الأحمر وتدمير جيوش فرعون، وهذا كان بالقوة. وفي كلتا الحالتين كان الله هو المخلص، خلصهم بالدم وبالقوة. هل تعلم يا صديقي أن خلاصنا اليوم هو أيضا بالدم والقوة؟ الدم الذي بذله الرب يسوع على الصليب دفع عنا جزاء الخطية، وقوة الروح القدس تجعل هذا الأمر حقيقة فعالة في قلوبنا الخاطئة. يقول النبي زكريا في العهد الجديد ما يلي: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. الفداء هو عمل الرب يسوع على الصليب لأجلنا، وعمل الروح القدس فينا. تعلن أول آيتين في هذا الإصحاح ولادة أمة.
2: عندما دخل الشعب إلى مصر قبل 400 سنة كانوا عبارة عن عائلة، وعندما خرجوا منها كانوا قد أصبحوا أمة كاملة. الله يهتم بالعائلة لأنها تكون الأمة. وكما كان الشعب تحت العبودية يصنعون الحجارة من التبن، هكذا الله كان يصنع منهم حجارة لتكوين الأمة. كما أننا نرى تاريخا جديدا للشعب، فقد كانت السنة الاعتيادية مارة عليهم في مجراها الاعتيادي، ولكن الرب قطع عليها خط السير، وكأنه يعلم شعبه من ذلك اليوم أن يعيش حياة جديدة مع الرب وللرب، فكأن تاريخهم الماضي قد ألغي واندثرت معالمه بواسطة الفداء خطوة جديدة في تاريخ حياة جديدة. أجل مستمع الكريم، إن حياة الإنسان لا يعتبر لها وجود حقيقي فعلي إلا إذا ابتدأ أن يسير مع الله وهو متأكد من أمر خلاصه وله سلام ثابت بدم الحمل. أما قبل ذلك فهو في نظر الله متجنب عن حياة الله وميت في الذنوب والخطايا، وتاريخه كله صفحة خالية من كل أثر للحياة مهما امتلأت بالأعمال والمساعي المشكورة من الناس. لا يقال عن الحياة أنها حياة إلا إذا كنا نحيا به وفيه ومعه ولأجله. هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. أما السنوات التي صرفوها في مذلة مصر والأيام التي كانوا فيها حول قدور اللحم فيجب أن ينسى ذكرها، ولا يجب أن تخطر على البال إلا من حين لآخر فقط لتعظيم النعمة التي أنقذتهم من تلك الحالة ونقلتهم إلى هذا الوجود الجديد. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت. هناك أمران رئيسان تشدد عليهما هذه الآية، الدم والعائلة. لقد أصبح الشعب أمة وكان الله مزمعا أن يخلصهم، ولكن ليس كأمة بل كعائلات وأفراد. يجب أن يوجد شاة في كل بيت، وهذه الشاة تحكي عن الدم الذي سيراق ليوضع على قائمة الباب. وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. يجب أن تكون الشاة مناسبة وكافية لجميع أفراد العائلة. لماذا؟ لأن الله يهتم بكل فرد في العائلة، وإذا كانت العائلة بلا أولاد فعليها أن تشترك مع جيران بنفس الظرف. المهم في الأمر أن كل فرد في كل عائلة يأخذ جزءا من الشاة. احتفال الفصح يجب أن يكون أمرا خاصا وشخصيا. صحيح أن الفداء كان للأمة بأسرها، ولكنه كان متمركزا في العائلة. يجب أن يقبل من كل فرد على حدة في العائلة. هنا يقدم الله الطريقة التي بها سيخلص الأفراد. لا أحد يخلص لأنه ينتمي لأمة معينة أو لعائلة معينة. خذ مثلا سجان فيليبي في العهد الجديد الذي بشره بولس الرسول بعدما تزعزعت أساسات السجن. لم يخلص أفراد عائلته لأنه آمن هو فقط، بل لأن كل واحد منهم آمن هو الآخر. كل واحد اشترك في الفصح، في الشاة. الآية من سفر الأعمال والتي تقول آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، لا تعني أنه إذا آمنت سيخلص معك كل أفراد عائلتك. كلا، يجب أن يؤمن جميع أفراد العائلة بالرب يسوع حتى يخلصوا. يجب أن يشترك كل فرد في الفصح ليأتي تحت حماية وفداء الدم الموجود على قوائم الأبواب. حقا إنها ليلة فاجعة ومحتومة في أرض مصر، هل وباء الأخير على وشك أن يحل بالبلاد؟ لم تأتي الأوبئة الثلاثة الأخيرة على الشعب القديم، إذ أنهم خلصوا من الدينونة ولكنهم لم يفتدوا. أما الآن فحان موعد فدائهم بالدم.
1: سنتابع تأملاتنا حول الفصح في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة. إلى اللقاء والرب معكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: يا ابن اللذينة
1: يا مقلول هدي وانا كبر وعدي من شرح يأدي اظن ما فيه.